أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه سرا وعلانية وأخلصوا أيها المؤمنون في كل أعمالكم فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان له خالصا لوجهه صافيا من كل شائبة أخلصوا أعمالكم لوجه الله تعالى ولا تبتغوا بها متاعا ولا زياء ولا دنيا زائلة فمن عمل لغير الله

أعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعلنا ممن إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. اللهم وفق ولاة أمورنا لرضاك وسدد خطاهم في طاعتك وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه وجعلهم مفتاحا للخير مغلاقا للشر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا

0: الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله.

استعو فإن تصفيت الصفوف بمن تمام الصلاة استعو صفوفكم وتراصوا

الله أكبر الله سمي الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر